بابا دا فنان مونتينيو اليسرو اليسرو تران ليك نيت وقت ني لا ليك ديال ليك وين واخ واخ دغ يالا اليسرو ورن نفا ام مي سفان بلا ليغي نيكنا ادم ياو بوكو ديفول صح ني لمال لا سي ني ناي ني لمال لا سي ني فونكول كور ني لمال لا سي لمال لا سي فك بابا ورتونا ديمي نونو ورتونا ديمي نونو ndax yalla bu ñu sant koor daf ci jiblu mu nekk al yusuf ci ñun weer yi nga xam ni moom lañu dëgmal muy sahru ramadan al mubarak sahru khayr anbiyaaw yi ak mursaloona yi dañ ko daan teeru di ko tatagal lepp luñ am ci lu baax ñu génné ko ngir téro ko gan gogu ci sahru ramadan al khair sahru al mubarak sahru sahada dañ ko daan fuglu li def li ñu tuddé murakhaba ñu mus di def dina ngir bañ mu raw ko ci genn wet moy ñoo ba tim paxam gi nak ni ko santere wu jox regaram ci tax mi ngir bañ dina xiruj nit yalla yi bu wéru koor masana deugmal non lañuy def dañ koy préparer ci jaamu yalla diko murakhaba diko tullu ñu ci gënona jafé gis nakare gis bu wéru koor masana teru dañuy yomba gis كمس لسي أحمد البنبا رضي الله تعالى عنه لن يوم بجس نيرلان نير دني أمي سيني بنت أفل لحقن بوغو لسهر رمضان المبارك يتي اللي ني فنك القرآن بجر القرآن دفكو ميسين لهم نان بسين يمولك نون لن فنك sahur ramadan mi nga xamni alquran mo wacc ci mom itimel no seigne touba bok na ci nim ko daan fuglo daan ko saddal ay way wan ko ni ko man xamni wu malaak jinni dom adama ji ñew bayu ko xosun borom ñew di ma ganesi وضح مران وح يا خير الضيف أتى بالبسر والمدد أهلا وسهلا وترحيبا بلا عدد لا سلت ضيفا كريما سائرا أبدا مكرما بقراءات والسدد محسما عند رب لا شريك له وعند أهل التقى والإلم والرسد أو كما قال رضي الله تعالى عنه والنفع الله بألومه وبركاته وفيوداته شيخ أحمد البنبا رضي الله تعالى عنه ni yow ngeen gi gan go xamni sa bo dikke ndek nga ni indil seigne touba ni ko man day bokuma ci ni sant jaxate wala silla nga xamni boy deugmal ni metti nan koor ga ñu ñew ay way man fuma jëm muni man bokuma ci ñooñu muni ko ndax yow ndegum kasse nga kon nak ma nglay wax ni la ahlan wa sahlan dalal jam biewani welcome sama kere ni yatuna yatal na la fi amu fi dayo manam fo wara yam amu limit yow amulo limit sama keur man seigne touba yow gan gi ni wax wéru koor mune ko ndax yow moto dañ di ma ganesi yow gan gu tedd nga gu mag bo xamni ko siyaré rek mu am barké ko siyaré mu am taxé ko siyaré mu am ngeen nga xéewal lol tax na man seigne touba dana la téral xamna ni do gan guy lek do gan guy nan kon duma la rayal ay xabon mba ay naga lo may téralé

اسم طريقه اسم طرقيه كلن اموت بنغلين وخوما جولت ني ميم نيغا خاندي اي جولت صاح بغ نان كوريل بو مل نون يالا خمنكو ما يو خولال كوير بو خاني بوكو ني كاي ليغيال ما يوم نكو ني كاي ليغيال ما بالا لا ليغيال دالاي نيهال با نوبي ني لا جيري جيف سي سانت بي ما سانت كاي ليغيال ما دوغا نيو نك فوتي كو نا ني لا لو امون تي كو لو خامون دنتال يو دال توغال رك با ما نيو مير ماغي ني واي لي كوكو بغول كوكاي خاص كوني دالاكو اغنانا ريك واي بغ نكو يالا خمنكو yalla xam nako ñaari kurel yi mom ñepp ko bëgg yalla na leen yalla fay ci taxaw gi ñu taxaw at tariqatu muridiyya yalla na leen yalla fay ci sagal gi ñuy sagal at tariqatu muridiyya yalla na leen yalla fay ci sam gi ñuy sam at tariqatu muridiyya ñu ñu nekk sagu murid sagu tariqatu muridiyya ci adina yalla na leen ko yalla sagale nonu yowmal khiyam yalla na ngeen doon sagub cheikh ahmadou bamba yowmal khiyam yeen ñaari kurel yoyi yalla na ngeen doon sagub cheikh ahmadou bamba yowmal khiyam radiyallahu ta'ala anhu ni ngeen sagale seigne touba ci adina yalla na leen yalla sagale nonu yowmal khiyam jazakumullahu khairu jazaa seigne moudou assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

سنة الله التي قد خلت من قبله ولن تجد لسنة الله تبديلا القرآن له سورة الفتح سن برام نينا سما سنة سما سنة موي سما عادة تي كاو سوف لما عادة و باخوكو ديف تي كاو سوف منا موني موي لي موي بو بغي لي دما لاكاي جاي لي مو نيهون يالا مو ماي لاكو كوم نينكو واخا تي ولف يالا ما ماي نانغام تي دولا تي تك بن نات واي ديدن sama sunna man yalla sama aada man yalla sama bax man yalla moy bala mala jox natula sunnat allah lati qad qalat min qabl ñafa jitu ñep fofa lañ jaar ñifi jitu ñep fofa lañ jaar kon yalla may nangam waxin la waye yalla lay jaay bo gisee nak ñun yalla la ko may moy ñeeg gi mu la ko jaaye boko minti

hadis bi karak bi surut nañ ñu wacce ta sun borom wax ak yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ay alquran bo mu wax ci surut nañ mi afara'aytum lat wal usa wa manat salisatul ukhra la shaytan profiter daldi ci li nga xani mu arikhone ñoko wax ta dar bi ci deug walbati la mi ñu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neñu mu yok ci ni تلك الخرانيق الاولى وان صفات ان لا ترتجا ا بريمير مينستر بوبوغا تود اك بريزيدان بوبوغا تود اك بريزيدان اسامبلي بوبوغا تود نيوم داي ياكار ناني نيت وقتو ني ني انتغريسون افير باخ ياكار ناني لين الك نيو خيت لي ني تي سوني جافا جافا ياكار ناني لين الك نيو خيت لي ني تي سوني جافا جافا